ودي خاموش سلي زماء موليكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.

ودي خاموش سلي زما مولكا ديو بايللي ارمان دجوان قساوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولري دير دي يادونا قولي سمزري خولري.